0: No, veng, veng shmo.
1: بابي حسين وبابي حسين كراب روني كا تجوي خويتير ناب مالا باو
2: وشت خورج
1: كابي سكراج ويد مباركي جابي خورلي خي ازعاج زن
2: دي بزدري
1: اريا دي بزدري

0: ايوه سرتاي بفايزر بين فرداشتي باجر بين حموي تشاو بجر بين هر كوم دويتو
1: نو بنك بنك شمال